0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: دمتے سبھی میرے کے مغرب نماز وقت کے بنگیا بنگے دعا مالیا مالک ائی گوارت کا میرے کے مغرب نماز وقت وی ہگڑی 13 منٹ کا تم گنستنی کیریت قران کیو
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: دمت يسوي ميريغي مغرر مهاتوت بانجيا بانجي دوا ادي كيدت قرآن كيبون غد ميهار هغد ناوار منت اتر سمتين دواني دي وحي راج جي غدو دين علمين كوري داني هدايات مغايكو
2: هدايات

0: ಗಡಿಂಗಿರೋಸಿ ಹಾಗಾಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಅಡೋಸಮ್ ತೆಗೆದವನಿ ದಿವಿರಾಜ್ ಜೈಗಡು ಮಿಗಡೀಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮುಸ್ಸಫು ಫಿಲಾವಳೆ
1: ಮುಸ್ಸಫು ಫಿಲಾವಳೆ
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مصحف فلاوله مسلسلہ پروگرام تاڑو سمگند وای میں بے پنا مرحبا دنوا پروگرام ایک بدل کو دی اڑون اڑون میں محمد رمیز مصحف فلاوله دی میت پروگرام گ منستنی حجات سورۃ کے بار ونا ایتن فشکین اس سورۃ کے اشار ونا ایت کے نیلا پروگرام کے بار و در ورنا کی فازیہ محمد فاطمہ شبینا ادی نازم عبد الرشید فلاونا گ دیوانی القاری علی وحید عبد الرحمن
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف فلاولة ميت مي پروگرام گا کیواني سورة الحجرات گا بارونا آيات فشاگن سورة گا اشارونا آيات گا نيلا ميت مي فلاولة ميواني فستيك ستارونا صفحا گا ميت مي فلاولة اڈو سومتك فستيك ستارونا صفحا ہنواگن اڈو سانت بيونگ دي ميادك في لاولة مفرطة مدرس كادين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكيف

لكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا

في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

0: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: دم مكيبي حجرات السورة تجي بارون آية فشاعين السورة تجي أم فهو آية تجني لا ميدك في لاول أم فرتما شابينا كيابا

ظَنِّ إِثْمٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

0: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا
1: قالت الأعراب آمنا يا رب أجب فيلي

بكم قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان العام سكون همزة شدة مدين يعني

في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

0: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: فوزيك يا بلا في دورة فشاقة.

والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

0: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: نازمك يا بدر في الأول فشاقي.

0: إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله غفور رحيم
1: واتقوا الله إن الله تواب رحيم
0: What?

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: مها حساب ميدوغ مفيلاو نمالانا اراده كرويا افيلاولك اكي بدل كل ميدوغ وكولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

مسخن في الأول جميع تجاه البرنامج قام جنستني حجرات صورتك بارون عيادة فشكين صورتك أشار بنا عيادة جنية لا البرنامج دار ودار ورونكي فوزية محمد فاطمة شابينا أدي نازمة عبد الرشيد في الأول نقوى دفي القاري علي بهيد عبد الرحمن البرنامج فدامي هشالي أرون محمد رميز مسوم في الأول مثل سلاك دمونا برنامج كيف بدل مقومي دقمي هاي سابو باكيولا والسلام عليكم ورحمة الله.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري هابي فرنس ورن أوفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروغرامي جنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروغرام ألغن مي جنستني السيد سابق ليو وفاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوهي ترجمة. می فوی دیوی با ترجمه کور وافنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میهار الگن می گنستنی فیکو سنناگه ہیو ونا بہ گہیمنی رودیا گولن ہری معلومات فوت گیمنے بہتا اتر تفصیل کو دبانی الستاز احمد مامون فوت گیمنے ایت کا حدیث تا ودار ودبانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة
1: رملا مهج معكما إما سرقة هي عمل كرمك معك رملا مهج معكما إما سرقة هي عمل كرمك أبا ما تبركن إتاكن حديث تكن ثابت فاوة إكي ایکلیک فرنا اللہ رسول نبی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ارہوں علی امام احمدہ علی امام نسائیہ علی امام بیہقی روا کرے وہ حدیث گاوے
2: النبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما حضر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم رمضان شهر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها قد حرم رواه النسائي وأحمد والبيهقي وعبد بن حميد
1: معنى إكليك فانا الله رسول نبي أبو هريرة كفان

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گہ منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.